والله يا على جمال سحرة على عمق على تفاهه على والكلام اللي نقوله كده عيوني في سماع عينيه شبكت والبوسة على شفافها بالغدرة تحدي